0: Hello, this is Nihal, and you're listening to Nile to Bank.
1: كلب اللحن سبع ضمي اديتهم كل حاجة خدت صفر.

شباك اخطبوط قبل ما تقفوت قبل ما تقول موت مسخوط قوم لوط تكسر جزاز لوت خبى تحت التوت منحوت من حجر ياقوت انا بلاقوت مرات زي جالوت لن اموت لو بتقول انا بصيف بتابوت لا جدال عطني سكوت انا مش ضال على وطن سكون على اري من تكون ريالتك نازل

0: You knew I was gonna play this one.
1: انا محتار في بفهم كيف تقنعني مش بحترم قدرتك على التنفيذ اوان
2: شجدي شجدي

مش بابلو سن ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سن نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقولها للناس هاد مروان يبان رشيد بو في الكار عتيق خاد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخاد عشان تعرف بس كده

0: الرجال او عصام معروف حد يقول
1: انا عصام انا معاك
2: بس هو
0: انت هنا يعني بعد اول كان حد بيروح بعد تصليحات محمد جايناك هنا في سرعه البلد بالظبط ليه يا سيده زينب حاجه تقول له ايه
3: زي ما شفنا ما نشوف كلب جوه زنقه ومستصعب الظروف
0: هتضيع موقفك
3: يخرب بيت الكسوف كان زبيبسي مخلي كل واحد على المكشوف مليس وبتعدي حلي باللي خلى لسان الحق لونه وردي الواقع والحقيقه مفيش في وشي مكان لضرب فمشيني وعديها الدنيا زي خرم الشرج كل ما تحزق اكتر تيجي حاجه وتعطلك وانا قتلت كتير واكتشفت ان مفيش اي فايده من التخدير بهلوان الملك وكم فيت رمى بلفه واحده من الزنبلك تعبت من المهاتره مهاره ما كانتش عندي اصلا والزمن وفرها قالوا انا دي مش شغلي لما تحب تغلط احب تيجي معايا دغري كل شيء مكتوب وكم قرار اتاخد غلط خلى كل شيء مقلوب
0: بيحبوا عامل النظافه
3: مش حمل مرمطه بقيت بعيد عن شغلانتكم وشغلتش

الموضوع خلص، بس احنا مش شايلين الطرف الثاني، احنا بنعمل يكون الطرف الثاني موجود.

عسرتلي تبكي وتتساءل بقيت لحكي قولي وين هذا سألوني شبيك ماكش مدفاع عبارة ما وصيه وشكون لي كان هذا عسرتلي تبكي وتتساءل بقيت لحكي قولي وين هذا سألوني شبيك ماكش مدفاع عبارة ما وصيه وشكون لي كان هذا

عايز ابيعها اصل نضله هات لك كده كبير عايز حد يعنى رز فيه شايف كده يمكن دخل فيك ريح خمسين قول لي دول مين فاكس ضب فاكس كتامين فاكس ابيض نازل دوري مين ما بصبش انا بجيب قتيل ده بدي بتوكاتا كيت مفيش من كوره جهاله فيت سرقه مين يعني عايز بيس كده حلوه جدا لما شوطه تقيل

نصدق خبرك ولمن استعلن الذراع الرام نزل قدامك فرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال ننظر إليه ولا منظر فنشتهيه.

فقر وعزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكن مسيطر عن العالم، محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا نحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا مسلولا، وهو مجروح لأجل مأمينة، مسحوق لأجل أسامة، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضليل، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع علينا اسم جمعنا.